0: الجمال جملة وتهد علينا الفتة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شبالي.